0: استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسيئة صف من تمام الصلاة mohon lurus dan dirapatkan safnya.
1: Terima kasih.